0: هلا أبرع. قي دوري.
1: منتوي.
0: قي دورك. هلا بقى فهم ده تعرش بقى. أنا عندي تبكي سيل هاي بدو بو بيرم أبرع. تبكي جانين دودي بعدين تورمي هاي ما. سين فهم دودي نتند بيرو أبرع. سويرر هيك بناترو.
1: متن متن. سوم هانغو.
0: أيبا.
1: بند كومكين عن توي. واي. نهتن بوتانين. كيف نولي بقى إيمون دمون نيجين ليش دبوا. فهم ترى بسيطة. فهم.
0: أدو. بريسكي مي دوسلا أمبني.
1: أو.
0: لايك فهم بقي تو بولي ماستر تابي يا ربرا. كوبي نكيا لوجا دبنو. ممل نكيا ثاغا دبنو. كري كري نو تانا نينغ بخار لي مالي. مامينغ بو كري نو.
1: شيرين لايك نيدا.
0: أو.
1: تواجي نهي كول. تونشيلاي نكالي. ممندي جني أنكي ثاغين خنبا. كوبي ليشينغام لورغا دي. لاغني غليشينغ أنكي.
0: مترا.
1: دوغا. بريسكي لباليشينغ نيفو مغام ليره. فونغ بني ميكي تادين. ليشينغ مغا. دوكاي دوكرغا دي. لوبا لاك أني روم دي. ليم نيدنا. أدنا مينغون دوغي لورغا سينفام جينغدو. لوي هيشينغ دوكرغا. سوورجيا. سان نونتن. Untuk okay nak kan muni dengan tuan.
0: Aduh ti, aku isi, aduh nungai le.
1: Nungai le kini kanu. Neng nak kali bu, aku isi semai nasi sum hingga ni nak kali ro, ha?
0: Nungai le kini, nungai le kini. Aku ni, mi uki tengah isi dah, jago yang mungkin sah sih lah.
1: Ha.
0: Si.
1: ฮอกะลุงนี่สิฮอกะลุงเอ้ยกะนูนังกีนะฮันไวนังเนเบเลยอริงกีมีฮุลดูกังเอราฮะกังปุกัมโตยงาสิกีเบเลสิกีมัมมิงนานุงไอเรคินีโทละดิฮะอิปูเรเบกีไมเตยยัมจาวซินาสเตสออยซิจะกุยมุกตัง
0: ซาดุกซิลอเฮ้ยลอนันทอยนันทอยนันทอยนันทอยนันทอยนันทอยนันทอยนันทอยนันทอยนันทอยนันทอยนันทอยนันทอยนันทอยนันทอยนันทอยนันทอยนันทอยนันทอยนันทอยนันทอยนันทอยนันทอยนันทอยนันทอยนันทอยนันทอยนันทอยนันทอยนันทอยนันทอยนันทอยนันทอยนันทอยนันทอยนันทอยนันทอยนันทอยนันทอยนันทอยนันทอยนันทอยนันทอยนันทอยนันทอยนันทอยนันทอยนันทอยนันทอยนันทอยนันทอยนันทอยนันทอยนันทอยนันทอยนันทอยนันทอยนันทอยนันทอยนันทอยนันทอยนันทอยนันทอยนันทอยนันทอยนันทอยนันทอยนันทอยนันทอยนันทอยนันทอยนันทอย 담호.
1: 하.
0: 아이. 능분 눈아이르키니 까오르게코.
1: 눈토이.
0: 눈아이르키니. 눈아이르키니.
1: 눈아이르키니. 눈아이르키니. 아드보네. 눈토이.
0: 아이코. 아이코. 자고이 랩키세.
1: 가이도래.
0: 나가 밑낭프라.
1: 에이보, 제 능기 나피도 하노 테토코스. 에 테토비게사. 에이보 레칠농 파이 탕데나 마이엑시 노.